ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกเกล้าเจ้านายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีขอพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลโดยบทขอพรดุอาเป็นภาษาอาหรับดังต่อไปนี้อัลฟาติฮะห์รอห์มานิรรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักบูบิอะลัยฮิมวะรับบอลีนอามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนوالصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه اللهم إنا نسألك بعزتك العظمى وبصفاتك العلى تيمنا وتباركا أن تعطينا خير الدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا البلد تايلاند آمناً مطمئناً رخاءً وسخاءً وسائر البلاد اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن تنور به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتصلح به أحوالنا وتجعله لقلوبنا ضياءً ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارحمنا اللهم احفظ بلادنا تايلاند منا في وطننا وأصلح أهوالنا والمحمومين من التايلانديين ونفذ كرب المكروبين اللهم أدام أسرة راتشاكريوم بالعزة إلى ما تحب وترضى واجعله نصيرا للمظلومين وعونا للضعفاء اللهم أيده بنصرك وتوفيقك ووفقه لكل ما فيه خير المسلمين والتايلانديين اللهم إنا نسألك أن تديم على مملكة تايلاند نعمة الأمن والأمان والاستقرار آلته الحكيمة إنا نسألك أن تحفظ ملكنا الرائي السامي لكل الأجسام ولمصالح كل التايلانديين اللهم وفقه وأعنه واكتب له النجاح والتوفيق في الأمور كلها اللهم احفظ مملكتنا تايلاند الغالية اللهم ألبس ملكنا وملكتنا والأسرة الملكية لباس اللهم إنا نسألك أن تطيع